0: memposisikan berbagai masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang besar, sebagai permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan terjadinya akhd wa radd, terjadinya diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak dalam bidang itu dan ini, tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Begitu global permasalahan ini. Kita akan baca pernyataan dia secara ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna ucapannya ini. Berkata Ali Al-Halabi dalam salah satu ucapannya yang diberi judul As-Salafiyah Hiyal Wasat As-Syar'i Al-Mudadu Littatarruf pada tahun 2010 bulan Februari 2010, bahwa As-Salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i yang sangat berlawanan dengan sikap ekstrim. Nah, luar biasa. Judul yang nampak menarik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, "Wa qabla ar-raddi 'ala tilkumud da'wa al-batila wa daf'an liikhtilatil mafahim, uqarrir." Sebelum saya membantah berbagai klaim yang batil itu tadi, ini pembahasan sebelumnya, dan dalam rangka untuk menepis adanya pencampur adukan pemahaman di dalam memahami urusan-urusan dakwah, uqarrir, maka saya menetapkan annal masail al-fiqhiyah awil aqadiyah allati yadurul khilafu fiha baina as-salafiyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau berbagai permasalahan akidah, perhatikan baik-baik, yang telah terjadi khilaf padanya antara siapa? As-Salafiyah dan pihak-pihak yang menyelisihinya. Perbedaan, perselisihan yang terjadi antara Salafiyin dengan pihak-pihak yang menyelisihi As-Salafiyin atau Salafiyah ini tadi. Siapa yang menyelisihi Salafiyah dalam permasalahan akidah? As-Sufiyah, As-Syi'ah Ar-Rafidah, Al-Batiniyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij. Semua itu adalah para penyelisih ahli sunnah. Nah, ana ulangi ucapannya supaya antum bisa faham dengan lebih baik. Uqarrir, maka saya menetapkan. Bukan salah ucap ya, karena dia sudah mengatakan uqarrir. Saya tegaskan, saya tetapkan. Annal masail fiqhiyah awil aqadiyah, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan akidah yang telah terjadi khilaf tentangnya antara salafiyah wa mukhalifiha, dan orang-orang yang menyelisihi, hanya di sini kembali kepada siapa? As-salafiyah. Nah, siapa yang menyelisihi salafiyah? Pihak-pihak yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan, bahkan khilaf, perselisihan yang terjadi antara keumuman muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij satu kelompok dengan kelompok lainnya, Syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok khawarij dengan sufi ya misalkan, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, Karena dia mengatakan bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan. Apa kata dia kesimpulannya? Khilaf yang seperti ini. Qala la yajuz an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkal wala bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma bitatarruf aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Nah, tidak boleh, kata dia, khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang. Enggak boleh. Ana ulangi. La yajuzu an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkali wala bi ayyi halin minal ahwali liddi'ai ala jihatin ma bitatarrufi aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang berta'asub kepadanya itu mungkin yang dimaksud yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Nah, hawa nafsu. Nah, padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah au al-masail fiqhiyah wil aqadiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi, yang salah satu tulisannya apa? At-ta'liqat al-athariyah ala al-manzumat al-baiquniyah. Anda nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah yurithul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman. Ya. Nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil mithal yattadihu al maqal. Kata Ali Al-Halabi, kamithli, dia mempermisalkan, seperti permasalahan masail itsbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'ala al-wajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya al-istighatsati wa tawassul bi ghairillahi subhanahu mudadatan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghuluwi fi jinabi sayyidina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahadhihi masailu kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa radd baina 'ammati ulama'i ahli al-qiblah ala ikhtilafi firaqiha wa madhahibiha. Seperti apa permasalahan yang enggak boleh diseret, dijadikan sebagai bahan untuk mengecam yang lainnya, menuduh yang lainnya dengan tuduhan menyimpang, bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat. Misalnya, kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan itsbat asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini Ahlus Sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih Ahlus Sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun. ini masalah aqidiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan yang di situ terjadi akhd warad, masih terjadi diskusi. Hakadha? Masih terjadi diskusi atau permasalahan yang sudah mahdum, permasalahan yang sudah selesai, bahwasanya Jahmiyah man i'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi annal Qur'ana makhluk laisa kalamullah fahuwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd warad baina ulama ahli sunnah. Ya Al-Halabi, mana syarah antum terhadap syarah sunnah Al-Barbahari yang di sana disebutkan masail aqadiyah, bahkan masail fiqhiyah pada asalnya, tapi menjadi salah satu alamat khilaf antara ahli sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah, dimasukkan oleh Al-Barbahari dalam buku akidahnya tersebut yang diberi judul dengan syarhus sunnah. Aina kalamuka ya Al-Halabi? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Khilaf kita dengan Mu'tazilah yang menafikan ulu Allah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhd warad, diskusi, dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatsah dan gulunya kaum sufi terhadap Rasul yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu. Ini adalah masail yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain, dalam hal ini as-sufiyah, adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidah yang mengkafirkan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummul mu'minin bizina wal fahisha. Ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhd wa rad. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij, khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap ulatil umur, khilaf kita dengan kilabun nar, adalah masail yang antum katakan di sini la yajuzu an tushab wa tuwaddaf bi ayyi shaklin min al ashkal wa bi ayyi halin min al ahwal lidda'i ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma, mubham. Hadza alimul lisan, hadza ar-rajul alimul lisan ya ikhwan, intabihu intabihu, barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarija wal asyaira wa ghairihim, adalah masail akhd wa rad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan Al-Halabi seperti ini? Yang zahir urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usul al-usul as-salafiyah, wahwa mukhalatatu ahlil bid'i wal ahwa. Karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama unas salafi as-salafun as-salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm. Bersama dengan nasihat kami, ana dan asatidzah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lugha wal hadith wal Quran wal ukhuwah wal mahabbah wal nasiha wal munasaha. Tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita, ana dan antum, as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya, ana dan antum, al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, al-kabira was-saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'd. Nasta'nifu darsana fi kitab Asy-Syari'ah lil Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, ba'da an tawaqqafna muddatan. ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك، وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر، وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها. فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء، نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. ثم أردفه بالباب الثاني بقوله: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. ثم Bab al-iman bi anna as-sa'ida wasy-syaqiyya man kutiba fi batni ummihi. Thumma bab al-iman bi annahu la yashihhu li 'abdin al-iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi la yashihhu lahu al-iman illa bihi. والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله باب ما ذكر في المكذبين بالقدر باب ما ذكر في المكذبين بالقدر يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله يقول إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة. فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه قال وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر من هذه الأحاديث الذي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه. وعلى كل حال قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا، فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس wal qadariyatu majusu hadhil ummah fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Naqra' hadhil ahadith thumma nakallam 'anha bi shay'in min kalam immatina bi idhnillahi ta'ala. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي. والفريابي أكثر المؤلف رواية عنه بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل. فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة. وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد فيه التحذير من ahlil bid'ah. Wa huna al-madhkur huna al-qadariyah. Tahdhiran syadidan. Bal fihi masyru'iyat al-hajr. Laisa mujarrad at-tahdhir bal al-hajr. Wa hadha al-hajr la yakfi fi halati hayatihim bal hatta wa mautihim. هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا وهم القدرية عباد أهل عبادة القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فقال يا أبا عبد الرحمن وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة والبصرة أول خروج القدرية منها فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوا أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم لا مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة فقال وإن ماتوا فلا تشهدوا أي لا تصلوا على جنائزهم كما في الرواية الأخرى لا تصلوا على جنائزهم استمر الهجر إلى أن ماتوا والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور هداية المبتدع لا هداية المهجور غاية من غايات الهجر
2: Idza lam tatahaqqaq dzalik fahunaka maslahatun ukhra wa ghayatun ukhra wa hiya adam ightirar al-muslimin bihadzal mubtadi'. Li'annaka idza lam tahjurhu ightarra an-nas yadhunnun أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه لأنك لم تهجر أيها السني لأنك لم تهجره فالناس يظنون أنه على خير هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره سلامة قلبك يا أيها السلفي فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه min bid'atihi fayamrud qalbuka fa hadha al hajr ma yusamma bi al hajr al wiqa'i min ajli al wiqaya laka min shubuhat dhalika al mubtadi' fa akhta'a man قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر الأكبر بداية مهجور لم تتحقق هذه الغاية وهذا المصلح لا يجوز لك جر من أينك هذا؟ انظروا هذا الحديث انظروا إلى هذا الحديث كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنازهم قد مات أين المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم وقوله القدرية مجوس هذه الأمة يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم وتقدم أنهم قسمان أي القدرية قسمان تقدم في الأبواب المتقدمة الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله ب ماذا السابق من المقادير وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه إلا بعد وقوعه وهؤلاء أي هذا الصنف من هم الذين ينكرون علم الله بالمقادير قال وهؤلاء kaffarahum as-salaf duna khilaf bainahum. Kuffar al-qudama minal qadariyah. Qala wal mutaakhiruna minhum wa humul ladzina yukhrijuna a'mal al-ibad wala siyama al-ma'asi an mashi'atillah. Man hum? At-ta'ifa al-thaniya minhum al-mutaakhirun humul ladzina yukhrijuna

0: أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله، وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله، أي ليس من خلق الله، وأن الله لم يشأ ذلك، وأن الله لم يخلقه، فجعلوا العباد خالقين لأفعالهم، جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم، فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية. قال الشيخ: وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهتهم للمجوس الذين يجعلون للعالم إلهين، إله الخير وإله الشر. المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين، إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير. فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية، فقالوا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل. نعم، فكأنهم أي العباد خالقون، وربنا خالق، فجعلوا لله ماذا؟ نظيرا وشركا وندا. نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن، قال: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم، أي لمشابهة مذهبهم، مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، لا يكون شيء منهما من الخير والشر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فإن الأمرين جميعا مضافان إليه، أي إلى الله، خلقا وإيجادا. انتبهوا، فإن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما. ثم قال الخطابي: وإلى الفاعلين، أي من العباد، وإلى الفاعلين لهما، أي للخير والشر، فعلا واكتسابا، أي أنهم هم فاعلون، ليسوا هم خالقين لأفعالهم. فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك، أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا، إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد. أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر. ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وأعمالكم. نعم، والله خلقكم وأعمالكم، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء، والكل من ألفاظ العموم، ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد. إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم. إن كل شيء خلقناه بقدر. نكتفي بهذا القدر، وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهل الباطل المبتدعة dengan segala bentuknya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama us-sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah. Berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita, al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba, bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap al-Qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya
1: Asy-Syiah. Demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة، ما القارعة؟ وما
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد